فانت اكيد يا سعيد اسود كنت قضيه دي وانت تكون جراحتي فانت اكيد اني علي من قلبك وحالي ليك عفويا ما دامت حياتي فانت اكيد انت علي ليش عفتي وصلت كبير.